جايبو بيه يا ما وانت فلي فين دونت جايبو إبريزا وانت صي أبرابو ما بيعزف ودوزا